في وشه بابا اختي في وشه ويختي لبات تضمانو انك ايغا تكون تنكارك جابي عاتي كونتنت خجال واصرا